0: الراديو الحارة الراديو الحارة الراديو الحارة.
1: Audio Fidelity Records presents a new stereophonic sound spectacular.

0: شور مزن شوري وبر ارزانن شوري وبر ارزانن اي برلمان ديسي شور مزن افقلا روكي وما في خوب السيني هوني بوشمان ببن الداوي
1: It's a quarter past
2: Good morning. And good afternoon. And wherever you are, you're doing hard on.

0: إذاعة الحارة راديو الحارة دوت نت.
1: Now on Radio Alhara, we revisit Deimos' room. First broadcast during the Children's Hour on BBC Radio 4.

هذا شاك وشباب صيح سلمي بس ما حدا عارف وين وعم مراني خير مال الشباب يوم خير فكرنا تمام يوم خير زمني واتك الباب دون ازعاج وشغلات ما بحاول احوي خير اشكال من اصحاب حدا صار صيح بدي اتعرف على حالة خير هذا شاك وشباب صيح سلمي بس ما حدا عارف وين وعم مراني خير طازه على الشارع من اليوم خير سوى جير كامل والاتنوم خير تبع على حالي زيت مكتم البلكون خير فكر زبط تدش بنحسب ايش العيون خير على ندو ضالين خير انت رنيضة هذا انا خير اديك السين وبيكم في خير فبعدين لا لسه خير فقط حاجة الي وقش طالع من البيت فكر دخن كوم هارو روتين بموت طير كل الموني كانوا في شي بعد

0: لا تفوف وزمان ماشي عاد مع الوالدي خراريفنا فاتي وخالتي كناك ابوك انت تاني بس مهم تاني همشي بعدني ران اسلامي يوم تاني بعدني ران اسلامي بعد بكره ران اسلامي ران اسلامي من خالتي معي الشباب اليوم خير فكرنا تمام اليوم خير زمني واتك الباب بدون ازعاج في شغلات مع محاوله حوي خير اشكال من اصحاب حدا صار صعب تتعرف على حالك خير هذا شاك كل شباب صيح سلمي بس ما حدا عارف وين وعمك راني خير معي الشباب اليوم خير فكرنا تمام اليوم خير زمني واتك الباب بدون ازعاج في شغلات مع محاوله حوي خير اشكال من اصحاب حدا صار صعب تتعرف على حالك خير هذا شاك كل شباب صيح سلمي بس ما حدا عارف وين وعمك راني خير
1: ميل عالشباب اليوم خيه بفكر تمام اليوم خيه دائما مع جماعتي هون خيه بس تحتاج رن رن تلفون خيه هو منخبط بالارض بلكي الفوق بيا

البشر شفنا الغدر شفنا العون خيا نطيت طوب سمعنا الطاقة سويت بي خيا برا البيت طول الليل شفنا الموت خيا إذا الشر فيك فيك بصف فيك خيا بنعرف بالذوق خيا بس خبطت الحاسوب بالحيطان خيا هي راسي بالخزانة جبل العشاء.

0: حتى الصبح جاي عندي ضبط نفس انا ننجي
1: معي العشباب اليوم خير فكرنا تمام اليوم خير زمني واتك الباب بدون ازعاج في شغلات ما محاول احوي خير اشكال من صحاب حدا صار صعب تعرف على حالة خير هذا شاك كل شباب صيح سلمي بس ما حدا عارف وين وعمك راني خير معي العشباب اليوم خير فكرنا تمام اليوم خير زمني واتك الباب بدون ازعاج في شغلات ما محاول احوي خير اشكال من صحاب حدا صار صعب تعرف على حالة خير هذا شاك كل شباب صيح سلمي بس ما حدا عارف وين وعمك راني خير.

0: ماسك بنك باب البيت صرت اصحى افطر بنكي اليوم شو جديد فنان بكره بصير تبع سكيت مرحله الحظ عديت خيل عالناس بعكم بشكال هوم انت بتشتغل شم تقدر احنا بنشتغل شم بلادنا روحت بالي حلم غايب بعرف شاقعد بلا ما قالب بعرف شرطي حدا فيش قصة الله خلقني وكسر القالب ايام المدرسة كنت غايب او متأخر او بالحصة اذا عم بحضر على الاغلب اصلا كنت نايم
1: شب جديد
2: شوف الشب صار صار طاير في عدن لف المدن وكتب كتاب ومش شايف في حدا تعلمنا الصنع لحال خالو عايشين بالزمن بس والله بحياتك فالعاصر في الشمل

0: قديش جيبك علشان افرح
1: عشان تعرف وسط تسأل كتير ناس واسأل كيف فقد احساسه وكل شي بقولك يا لاد هو سيدي كان بس شو بحس تحتاجه وكل شي بقوله بعيد على حاله وحلم صعب عيد كيف استيزه بعاني من الوضع كتير بس بشكيش المدير بس بيحكي لحاله بيحكي لحاله عبر وحكم وحاجات ومواد كتير بالمخ بتضخ بدماغي بتهري دماغي وقلبي حجر عبي عبي بضخ وقلبي حجر عبي عبي بضخ جاري بجرب قطعة بطخ وجاري بجرب قطعة بطخ بقطعة بجرب راس بطخ
2: شوف الشاب ايش صار صار طاير في عدن لف المدن وكتب كتاب ومش شايف في حدا تعلمنا الصنع على حال خاله وعايشين بالزمن بس والله بحياتك فالعاصر في الشمال

0: جديد عادي إلى المسرح زي عادل من بالكل بصرح وده حاسس عقدة بدل قصة احكي من بدري عشان أشرح مكتوب النص فلا تتفزلك أصلا مختوم هاد القصة فالقدر ينادي على المنيك والمنيك مش طفلة
1: مش عارف الدنيا نهار ولا أنا دايما ماشي بالنار هاي بس أفكار أفكار من واحد على الحمار صاحي بالليل بالليل والمش صاحي يا ولي يا ولي